0: You just listened to Listening's Urgency, a piece by Hardy Korda, and you listened to The Second Day of Shower, the Space 21 Radio Art Festival with Hardy and Tina on the microphone.
1: Esta jutanla berhami Hardy Korda bu. Listening's Urgency, yoget niki ktupar, yoget niki girin. Amro جوتان لا شاور بو فستيفالي هنري راديو بوشاي 21.
0: And tomorrow, in the third day of the festival, you will listen to a discussion about the role of listening in times of crisis with Sherif Sakhnawi, Rojin Sharafi, Hadi Korda, Christina Hasbun, Khabat Abbas, and Klaas Hübner.
1: باني روجي سهمي فستيفالكيا لسر بابا دي قساكين كا بيواندي با دوري جو بيرتنا لكاتي قيران دا قفتوكو كان للايان ونرمندان شريف صحناوي كريستينا حسبون روجين شرافي هاردي كوردا كلاس هوبنا و خباد عباس دو بدواي برنامي قفتوكو كا برنامي موزيك من هيا للايان چنور المندي كترو امرو هرديو تينا كلاتا لقلتان بون و بشكش كرنيم پروگراما
0: Thank you for listening
1: زور سپاس بو جو گنتتا